شمان مغب بيرم شوفن طاولة خيل برسقال عطولاي برسقال مردنا عطولاي بيتال قاتوخن هاشا ايت من توجي ال اف اف ام تمانية اتصا نقز اطلا ان مغبانوخن يوسيب السرجس مرخطان ده وخرزة تهيب مري علىها شركة خم اغداد جو خوشيات ده خرزة تيوخ ملخمة الإقاروخن تلاشيت قداني اتبي قانيلا أمينائيت مغبرينا تليفون خط ملالة 833-888-88 وبزي ويب سايت ديان إلي www.893fm.com.au اليوم يوم تخمشو شيبة سيقومة 38 من يرخة 5 ريال بإسري إشتا شيتا مارينيتا إشتا البشاومو شوي إشتا شيتا أطريتا رابع سباي بس أوجرقة اتمغبنتنا أنا ومغبيتوني لي قارخ الإديو ماري يخنقي باليون طلا جرقت اشتاصر مارا سبب هدخ مغبلة علىها الألما داخي ولي برونو إي خدايا كل من تهمن بيه لي تالق إلا هاويلة خي الآبد هكذا هب الله العالم حتى وهب ابنه الأوحد فلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا إصحاح الثالث آية

رابس وايش ميلان سيرغون يوخنا أونت إلى دي جو أمريكا من أطرد سوريا وأهزمر التازميرا أزغ لقامة بخرزن شمان مغب قارق قاتوخم درغ شاخينو تقداها شاووا أتخى بمارنا اديوم يوم تخمشوشي با سيقومة إسري 8 خمشة ريل بو إسري إشتا درغ شاخينو تا إلى إسريخا كل يوم مطرانا اتصيجو أما مطرانا قدما يوم طروتا درغ شاخينو تا إسري كل يوم مطرانا إما جو أما يوم الشبتا درغ شاخينو تا إتجاسر أيوانا مطرانا إشتيجو أما يوم تخشيبا درغ شاخينو تا تمانصر كل يوم شمشانا يوم تروشيبا درغ شاخينو تا إشتاصر كل يوم شمشانا يوم تلوشيبا درغ شاخينو تا إشتاصر أيوانا مطرايا شويجو أما أيوانا مطرانا شويجو أما يوم تأربوشي با درغ الشاخينو تطمانصر كل يوم شمشانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخينو تا اشتاصر كل يوم شمشانا أبزي من طب إقنومياي خاضو لارد أمريكا ياوت شوي شوي خاسين من دولار أمريكا رابس باي بس أزخ قارقة توخن مدينة بياشا من دنة يومان ضيه جو إيطا قدمة إسري أطسة بيارخة خمشة إلى روتا داوة روتا داوة دزوتا شماشة إيسا إسرائيل بتمزملا بداها روتا الداوة أبزي يرخي براقنا نيدواتي يرخت إشتا بتايلي شو بيرخت إشتا وإل دخرانا كل قاتوليقي باطريرتي اتسالس قبستون أتسا بيرخي لدخرانا اتمر أبرم ملبانا أرباسر بيرخي لدخرانا اتمر ميلس ومر باكوس ومر بر قصرة مر بر قصرة أني وإدواتي جداها يوما ضيا أبزي خامدي خينا أمر قطوخن خا داتي بهرانا قومت أطوريتا خا داتي طقلتا خا داتي خيلانا قا أمتا آتوريتا خاداتي فرقانا قا أمتا آتوريتا أن إينا خشما تخمنياتي التخمن بيه وطلب خمشة جسلاواتا أمينا إيت مريا بتشميل قالا ينقالوخن خايمة من يوما بتيولا حاقوتة آتوراي جو أطري أصلايا أونت إلي بتنهرن بريشا إيت جننوه ات إلى أرخشيتة أمتا آتوريتا دانت أمبراطورية آتوراي صلواتا همشة أبي خلاني قادة همشة يمتخرخ وهلبت أن صلوات تصالخ لهم وطلبت مريا لا أختي قجانا قبني بيتا قومتا آتوريتا لخد بخايخ أطرت استراليا قد أطرا أو همشة شابيرة كل دختويا أزخ لقامة بخرزن خرزن اديو رابع من ديانة شابيرة أن يضبي قاني خشمة من دنة طنياتي باسيمة باسيمة شمية اللان أبزي ماسي مغبر إلان 8 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

داغش مختخره. واتن صوتا اتمو غيبتي بيق بزمرن دردخ جوري بيومت موتيل دي بطمر.

من طب الدهر شو أتقل مارينا دونالد ترامب مارلي ليش اخلخلون أن اقنومة متاوخ الإيران إلا تممي إن ديان ضبيخلون خامني مارلي شوق أخ آويلون بومبا ين نووي إيراني لا آويلون قتل ماسي مزدي يندر بني أطروات القضرواني خلوات أمريكا مخيلون بطيارة ينطيسياتي اتلا طيار لا بايلوت المديتة بندر عباس إيران من زابب بنتاما مخيلون خا طيارة اتلا بايلوت الخلوات أمريكا من آها من دي قم آبد له حرس الثوري الإيراني قوت هذا إيران خيلة البندر عباس أبزي خامش تألانة إيران مار الممكن خاجخي تابلاشا آوي بيلت إيران وبيلت أمريكا هرديد انت وزر برايوتا إيران وعمان بجماعينا أوضا للبوت ميخة أرخة اتماسي أن جامية أمانيين موريلون بأرخة مضيق هرمز إينا بيش طامة أن طلع يرخي لبنان خيلوات إسرائيل مخاينة الحزب الله جو بنيات البقاء والنمطية وخضروانة تمنية لبنان تامت إنا شتست حزب الله وطشي جانا جطورانة تامة مخاينة بطيارة يعني بطيسيات الإسرائيل وإسرائيل مخايل الله جدا شبتا زودا موشوي جاه خشلن طيارة إسرائيل مخيل اللبنان دودوتا أطرت لبنان أطر إشلاما بيغد إشلاما أم إسرائيل إن طلاش لنا مشلو إسرائيل وحزب الله مخايل جلدانا إسرائيل مارا إن حزب الله لا ربي تشك ديو أخذن هربت ماقق الله بوت هذا إشلاما ليلة طموما وأطرواتي جمر بي هاي ريقا لبنان إنا لنا مصايا سبب لاشا هالأدية بيلة إسرائيل وحزب الله إنا تاما خا صيتا يعني وفد عسكري لبناني برخشل الأمريكا إنا مارا جارت قد أودي إسلاما أم إسرائيل مارا إنا قيمة جارت مجليتين لبلاشا لبنان جو إسرائيل غزة أربع جنات اقتلون إينا قطلون خا ناشا خيلانا جستخبارات شمو إيوة محمد أودا أو قم تريشا بياتو متيلم شو بتخا مدير استخبارات شمو إيوة عز الدين حداد متيلم شو بتريشا بياتو لا قم قطليلة مدر إسرائيل جو عراق مقتدى صدر مجلوية لميليشيات ديو قمت أن ميليشيات بنوشية يعيو بلاشا ميليشيات الشيعة مقتدى الصدر شمعي للسرايا سلام تشك الدية بتسليمي لقا هجمة بتهابي قد تجبرت اتوجمة أبزي من شواء فصائل ميليشيات أربع هالأدية بتسليمي لهم تشك الدية قا هجمة إيراق برد بارق إذا إذا إذا جئت إذا الأضحى مش المعنى

0: شمن غبي أمن إلى ميقوتا مرلين أشانا سكرتيرا اتشوتاكوتا أوتوريتا استميتا وبجي إلى مستأمنتا بالأركة أشور تنيفان اديوما بتهاجف أم أخدادي جداها تبقت شريطة اديوم وبشينا تيلا خمي قلتا مرلين
1: أنا دور ديك كو شوطة بوتي إذا دخت مروخ سكرتيري وهربيد أنا كشقان اللايبري كان خاتيمة خيرانة قد تيخ شتوسو أي بيت أركة أشرباني باللايبري وهربيد أنا من نسياني من شوري من قريتي إلى تمبلغتا جو بتأركة جو استراليا قا صودا من أربي شنية كيف نسيانا سباي قد صيغا شارخ لي عشو باني بالابري ودخل قد الخلي بول قد إلى مخ بتأركة خينة جو دنيا من سيستمز من أدخل ديانا يعني قد ودخل الخلي بول قد أويا هم دور شو قد الوادري سخينة جو
0: في أستراليا وفي الدنيا يعني برموين من همزمتك من قلت مرلين بوزو دا ويديلوخن أن اشتاو أورغنائز يعني قد قناش أم بي شاق القشمة اشتاوه بس أنا يوتا بطبلطيتونينا
1: لا هذا صحيح. سو كتاب ليلة أخشي ما يخلو كتابا ما تخلق بوكسز
0: هي.
1: خلنا خبيلان ما تخلق لها كتابا إيه كيري لا يطخ So, go with Erkit Lu in a library management systems. Ekit Matuk Kitawa, Matuk Legu, Gudo system, Damrahmani Likatawa, Mirishimitawa, Knatar Page Gudoktawa, Imani Le Bosmana Oktawa, Kunle and information Gawuna. But in Katusahana Shatila Mare, Boyakitawa, Yusipus Elective, Gerda Gude Catalog Dian, Yusipus, Damrahale. رابع سباي يوسيبوز دول كتيبة خات ريط لاين أربا كمتي الكتيبة وإتلان جو بيت أركتين
0: رابع سباي يعني برمون من دهان زندق من قلت مرلين قد كتابة تشعي تناي إن ابنوشي كتابة دراما إن ابنوشي كتابة بوليتيقا يوتا إن ابنوشي قد ناشا بيئات خزة الله يبيطي إيش أنا نكتابة
1: Dus. So go bit arketlan hna yamrid classification system. So could forward shaklikhli gishkhalle morg shimit kitawa shimit kitawa imani le pishabusmana knatar pele mani le yuqa qalan ini le video donation وين هرديت أنا يلخ لو subject headings يعني مو بس مودي لوكتاوا. So ان اوكتاوا إلى بس تشقيت أمرا اتلخنم بور إدجانو إن إيلي باست آنس ين أمانوتا بيوخلي نمبر إدجانو إن إيلي باست تارخ نمبر إدجانو يأيضان مخوادة كل كتاوتينا بجماية مور جو نمبر ترمى وعينا كلو تشعيتا for example and أربما إينا باست ريشانة تيمة and and شووما إينا جو آنس and أطرمى إينا its history So, I'm going to talk about the way that I'm going to talk about the Surah. That's the number 700, which is the classification system. And I'm going to talk about the way that I'm going to talk about the way that I'm going to talk about the
0: way. I'm going to talk about the way that I'm going to talk about the لخلوخن أخاصيتا جداها خقلا بيت أرشي مصيلوخن موريتونينا نجتاغي جو كمبيوتر ماني وإيصيتا هيران قاتا قد ميلوخن آها نجتاغي جو بيت أرشي الإيتوتا
1: أتليونو قشمان خطارخ كريتا باسد دخي لشوريتا عشر باني باللايبري En ik kan het omhoog te krijgen. Ga samen met het zeta. Mocht je geloof dat Odi Ajurbani Palabri. Ujumilu Kadari Ektawe. Gave Iwa. Josef Bit Mirza. Bit Mentochroni. Jacob Mirazis. Het was een gek van daar. Alleen dat hij kul in Bali had.
0: بنيامين قندلو بدانو يويلج تاو قاتوهم
1: بنيامين قندلو كلو كتاو هدية كسلانينا دا اختيب ايقاو تموطري تري شوريالون و بقريلي خشكي هو يريلي بتكارلوغين ارتي دانا لتوالان كمبيوترز لتوالان اونلاين لتوالان اتشوندي ايبا كل كارت كارلوغز خا سيستم تيقي اوف كورس Kishla e labi hel alpo tumotri atta.
0: He.
1: U nasu masiva ative shakliva kitawe mu madariva.
0: He.
1: Akhti sab le litwalan rabo hayrana qat masikhwa e labi peshawa tikhta.
0: He.
1: Kullu jumelu an kitawe mutelu gu boxes.
0: He.
1: U dushata puto u shwika ilu tama.
0: He.
1: Shwika tre alpo isri tre. Aya sita tira edana. Yosef, Dr. Ben, Khatma Khine, Yosef, Binyamin, Dr. Binyamin Dawood, Khina, Ben Dawood, Ramsen Wardah, Yosef, Joseph.
0: هاني
1: مدرت مسلم مني مرو أدخل بيخوذ مصيت هاير أطلن مريم بس مثلاً هاير المفهوم. so تيلي إن أيضا نفضل إن كل هن boxes وبشكلن وشكلن خلابي management system قد ما أني كتاب ماسي ماني تيلي من بيت أجشك خزمو كتاب أطلن. وهرب ديت أنا سب إيه بالخن كو council بالوادي أو تن retire أختي بأجي بالخن The council is running a platform, master's method, full text online, shikile, videos.
0: Hey.
1: So, globally, min library manager, kat master order, ka show, ka ashubani pa library, kat master khekna min the net items diye matkhlu, of course, maru hai, u hal hadia ina tama. So, it's an entire platform. Khamine ila full text, ina lakul mindi. وإن خيتها ريدخ لستة إج كل خاك تعود إتلان يان فيديو يان موجد إتلان جو لابري هدية يان جورنالز كل إيلا لستة سون كدانا for example باي خز إن إتلان خاك تعود خاك تعود كتيبولي يان إتلان كتعود باسد خا سبجكتين بيايا ماسي أوري قدية أونلاين خزيمو إتلان إدانا ماسي بدلاً وآتي ما بلخيلو جولابري أي لابري تهدية لخويدو قد ماسي شكلي ناشي كتابة نبليلو بيتا من سبب خمسة ألبي وحلم سيست إتلان سيستم تماسي فيها بخو شكلك أختي لتلان أربي خمسة ألبي علم قد ماسي خوضيخ للندين لابري بخيرت على جو دعتيك هرقام أبينا خمينيانا غابي جورا من كتابة ومن ديانا خينة إيضانا ماسي خوضيخ للندين
0: أختي
1: تهدية لا
0: ايتن جو خيالوخن ميقر تمرلين قد بيت ارچي اويلة خشوبة قد بوش جورا قد ناشو ماسي اوري و بلطي خزي جتاوي قداتي
1: هلبت شو تاكم تاتوريتا استرياتا هم ماشا قشوقة للأرخاتي دخي ماسخ اويلة خلايبري بروبر لايبري قا بيت ارچي قا عشرباني قا دكتان سورتي لهلبت هدية أختي وين أجشوق الأرخات فينا قط ماسي يبينا خ تكتب وش كورتا قط ماسخ قالوا السخلة أيضا أنا ليه أختي أيضا كتابة وناش ماسي آتي وشقلي ونبلي ومي وقاري تاما تاويلا فوتو كوبيز تاويلا سكانرز تاويلا بروغرامز بك ودخلان ستوري تام قيال السورة بتليشان السورة بيخوض خرابة بروغرام بخير على قد ماسخ
0: بوش بوش يا خسر بس بس بايقا מסך עודך שוצ'נה, צ'תאריך בית ארצ'ה תעשור פניפל, אתל צ'תאריך, מה רמאס אני אוהב נוקה בית ארצ'ה?
1: הלבט, אחני חמאשה, רבא טיינת מנדך מן דנטינה יאוין קטארי, שאת כמעט יריפה נקטאו, או בוש בגרו את זה, אייב את הרכי, ובוש תויה חילנטה, ובוש מנדיד גאו קטאו טיימנה, בזודה.
0: היכנת, היפקת, פקת.
1: וחמאת דנקטאו לילה איך שיפה הדיה, איכן נשאני לקט מרדותן וליטריטר דיין חמח לס שאתה עדיו אינה קיילן וקיילת יאלן אין לג'ו מוכלו עדיו לאווי עזר כחוד מקיילן
0: רבדוס קנת אתן על ארפב אישתה טרייל פו עשרי אישתה איציתה חרטה פלוכלוך ונמוד עלי קט יוח להעקותה ובקדני מני ואיציתה חרטה פלוכלוך ונמוד עלי מויאלוכן אהה בית ארץ של איתותה.
1: מיג'וד רמסן ורדה.
0: הי.
1: יוסף יוסף. הי. ואנקרי נעשת קמאית מחירו רבה חילה קצ איה לאברי פשע מוקמצה ומוחית המדרי. ואידענה בקורוקלי אין מסיין אתיין והיירון ואנה רבן והעזר כדודן מעלו המנדי. והדיע אתלן כמה פלאחה כדי עדי שבתא אית.
0: خش بام شمان دي متخران
1: اتلان مانيا كنا اتلان شوشان تاور اتلان اليس جورج اتلان مجدولين شلالو مجدولين شلالو تخيل مان بشبتا يويا جوديا مادري كت لوشيبا وخم شوشيبا
0: يويا بازم تاين رابا لها الشير الشتاوي
1: رابا ويويا قام كت لوشيبا وخم شوشيبا اسرا قيدم تا هالشوة بيراشي قد كت بوي آت ما بلخلا ايا لابري ويا تاما وهايرالون وبطلاب من كل شمانا ان اتلوخون ان بايتون كتاوي بايتون خامندي لادتون ريسيرج لوشيبا وخم شوشيبا مجدولين تاميلا بالأسرة قيدام توشوه بيراش إيمن مغبيتون عزيتون للا لازم ماخيتون أن تريو مان التلفون عين تاميلا حماشا خارتا إكلان ملجيت سمرنيا هاي رالان إكلان جينيفا شاهين يودالو كل السوشيال ميديا ديان وإكلان رمسن وردي هاي ران وباوني لكمن فولنتيز
0: اكلان رامن اوشانا هبتي
1: دونا
0: سكلان تشيغناتي راوس باي كتشبتي اتي اوديشولا يومانت ارفوشيبا راوس باي ديرخ الخا نقز رابا انا نقايلي مالي تلخا امتا بيشتغل ديتا بي الله يوتا ديو ايمانت اويلا تشاتاوي سباي اويلي اويلون تشتواني الشيري اويلون درامي אבילון זמריאטה אספאי, אום תנאי. איתה אכנוכון תשמה לה סנטוכון רעדני שאתה וצ'תאווה. יענה נתינה שרשו אל חצ'תאווה פעלותונה.
1: מידות מיוחאי סיפוס אין קטאווה קהלי מנצ'תאווה, אין קטאווה נצ'רה קהלי מנקטות את שרה, אלישנן בית שער בטאלה. وإن لهم سمخلو وقارخ لشانا بتالك إيجا إخنا خيلا خايف قد رابا يبخ جرأة قدن لكتاوان قد كتري وقد ناشا قاري قادخ إخ أي كل دانا وخيلا خايف وقد خلي نخلا أي بتاركي قالي وخمن من ديانة تخويدي إلى أي أمودنا تخور قصدو كلا شوتابو تخور قصدو كا يومت أربع بيرخد إشتا الملاء وخمش وشيبة لا قدمة
0: وخمش وشيبة خينا
1: إشتا بلجي هالأطرة بيراشي تاويلا خليلة ويك تخ إطلانطلا كتاوي تينا بسمن كتاوي أيشيتا وقد قد يبخلو خا شوبة اللاية خا إقارة أو يمقالي وخد مدفلت قد أمر غاويتون بسيمة قتيتون كتيوي قتيتون بسمن كتاوي خون هل دي دانا بيانخ كرسات قابنة ومتان قد آتي شام مقدرني كتاوي وزوني لو كتاوي هرب دي دانا قد يبخ لو خجرأت قد كتري مدري قد يشان الفايش خايا
0: رابع جوز مي قلت مرلين ليش قلنا من دانخ خبرانا خارا يومينا قا شمانا مقبة بنسبة بيت أرتشي وبنسبة الشتاوي
1: إن إتلو خمشتاوي قد ليتون بياي يعني بخشاويتون قد دكتابتو يا بصبايقو دايبت أركي سبلا منشيتون أني كتاوي لي بيشي خريبي سب هذا خيقوادا قد أرخيش قد ما تخلو جو قد دكتا قد لا بيشي تيقو خربي هردي دانا بشقالة خلتما جوانس قد ودخلو ديجيتايز قد ناصف من تخلو الكل كل أطراد بكل الدنيا
0: الـ platforms بت إنها بت digital form. أمريكا ينجو لندن ينجبان خينة أن بيت أرجع تطوراية.
1: هذه أتلان رابع شقلتها يولتها من بيت أرجع شيكا عشر باني بالابي كشيكاغو. إما تقول كشوق السيستمز إما كشوق الكلاسيكيشن ديانة أتخا. هم زمخ من ناقد خزق ومودينا وعدا مود سيستم سينا مطلوخة ورابا رابا فيشنا هي عيران قالا بت أدوائز بت قد ناسخ وشا تسخ وعلا عشر باني بالله بيت لخ سو رابا عوي بسيمة وباني خمد فينا بس قيام ديرا قيومة مشكوتة خمشوشي بأربا بيرخد إشتا داريلا طلا كتابي قد قتيابخ أبوز دشنا أويما إن آدم أمي تلكتيبا كتابا شمو Assyrians and Kurd in History الآشوريين والأكراد في التاريخ أو بكتابا إلى بلشانت عربت أو كتابا خينا إلى ميقرا يويل هابن كتابا إلى Historical Snaps from My Living Stations يعني لقاطة تشريطناية من شيء تتخيوتي وكتبت خيطة إلى أغنس نيسان أغنس نيسان كتبت إلى تريك تابت يالا سورة مجد يالا سورة دبا يالو جيك شارخ كشوق دخي آني قداني دا أود خخلمة لشانا كتبت إلى تريك تابي خمنا إلى تمني مني يعني come count with me وخينا إلى شوى يمان الشبتة the seven days of the week ويكلو شكل شابير ورنجة بريشة كريشة قد آوي مش يالي سورة مش آد سورة مني أبدون مدى تاويلا بخلطة تاويلا ميقرا رابي أنور أتو يقول إلى كينو سبيكر ديان بحمز القالم بعصد لشانا دخيل شوريا دخيل طورة كو تاريخ خامسة طرابة خدمتها بتقوية و education ومتا وبتقول يوم ده التعويل عن خكمة أمانة ين artist قد مي مليانة تينا ترسي ومغزيل وطامة ونبيتون ده ماسيتون نتيتون أودس وزونيتون نون أن أمانة إينا آتر لوزا مراد إيجر شكلة نينف موشة دينا تشيري نورا فيليبس يوخنا نينب آدم خكمة مني ودي كاليغرافي خكمة يودي 3D printing يترسل من ديانة بـ 3D printing الخين يودي etched arc art سو خكمة من ديانة غابة شابيرة إيتن و ممكن قدولنا مثل خكمة raffle tickets وخكمة من دن قطاطة تينا أنه أمانة ترسي وعديخ raffle قد نفسي زوني تكيتي و بالد خقرمان أو بقرمان التعويلا بتقب شغلي بيت من خكمة من دن قطاطة غابة شابيرة
0: التعويلة هون زبان تجتاوي اتلان اخنا تموتي وقتاما يعني قدو يوما
1: كتاوتينا كتاوخين كتيبي أنا بيشي او يوما لخزا بونا اخشي جو عشر باني بالابري اتلان خكمة كتاوة قد اتلان كتاوي موتي قزابونا كتبوية عارفو خزمو اتلان قزابونا بس ما لكم تيمون العشر باني بالابري اتلو شيبا ينخمشو شيبا وغزيمون مو اتلان قزوانا واخشي هالدوي ما بتاويلا صب اخناني هاويلا رابا كتابة زودة so for example باك ياويلا خمشا كوبيز من خكتاوة ايجا اخنان اخشي طريقة مخ الخيني مو يودخلو إما تخلو جو خايم رخلا باي أو سو سو خطاعت يام زارن خمدن كتاوة يام خدر نيشن يعني
0: إن إتلاقي صارت ليلة بيعلو متين بشكل خفيف نبشوبي. رابع سباي. دو زوتا مارلين همزنت النخرابة باسمت لا ياوت مطعنويات مردو تناي إتلون يصورة بأمتا أطوريتا ومنتيت أمتا إلى بخامردوتا إت يمري تشتاوى ايوا خورة برناشة قمت ناشي تويجو طيارة ينجو ماشينا تشتاوى يعني منه اسري اربع ساعات بقراية بيو ابنا دي تليفون موبايل بيلي بشوب اينا تشتاوى هار اطلطي مجانو ويذ باسمت رابا قدنا مطعنياتي اينا اهلي ويذ بقتا قامتا هما شبتو دخت بقتا منا قد خزخ موت المديان الخاتي واخنا بقداي خرابة بيخ
1: Thank you very much.
0: Thank you.

0: عايشه مغبره اغلقامه تلنبخته من يقرا عيسى اسرائيل. هلو هلو شلام هلو اخون
1: رابا بشينا وين
0: شماشه عيسى اسرائيل اخي لبرسقاله طرايا رابي يوسف السيريس اموخ الى بيخو بقرخوه لغدزوتا قد قدمه يمري لروت الدعوه يترى بناش يباقور انا عمار انا مودي لروت الدعوه ما سيوت لن خبوشاقة زهمت لا يالوخ
1: دقيقة رابو سباسا تسلوطة يرخت ديو هدية تيري
0: هي
1: على هدي همس مندخن كريوتا بطروت الدعوة
0: هي
1: بخد شمان رمشت ما راها بريخ اللوخون اتنصارة كلوخن جوخا ساقوطة روخا فارس بايتون بتمزمخ طلب له من تمزمخ بطروت الدعوة قمودي خا قمودي كي قارق له روتا روت الدعوة
0: هي
1: باها يوم تروتا السابة شمعون كيفا ويوخنن تري من تلميذة مارا من قال الأمرة الأمرة الدان الصوتة صاد قطشة قيدمتا ناشا سقت من كيسة يمبة شتيقا ناشا آني اتوارن آضات متريوا لي قم ترأت هيكلين قم ترأت أمرة ياشو قرية شبية هايو أبا إروانا من داني ناشد أوريوة جو أمرا آها سقط ينشولك يتغيل الشمعون كيفا ليخنن بيوارا جو أمرا طلب لمنه يويل إروانا يعني هاي يشقل بي شمعون كيفا يخنن مر خربيا أو خربيه كبهيوة لشقالة مندي مر إلا شمون كيفا داوا وسيما لتلي إينا من جد إتلي بيامن إلو شمد ماران إيشم شيخا نصرايا قوم غدر دوطلب إيدة يمينة مقملة هرب آي ساعة قويل أقلاتو أقبو شوريل بشوارة بغدارة ور أميجو أمرا كتخديا وشابوخ الآلحة زيلن اللي كل طايب كد بغدار وشابوخ الآلهة تشتن ملية وجابة بتمندي طويلة أهتوتر جو بحكتس بيت قبل ينجمل جرقت خا هالأسرة أها إيو أو نشنقة عجبو تقامة ديدار تلميذ مارا من برق وبلن روخ قدسة أو هاتا يولن طيمة دورة قداها عجبوتا دويلة متقرانا بالزودة من طيم الدعوة كد آها بسيموتا ويلا ألداها ناشا آناشا ويا السقد من كيس الجمة فبداها قريار أو هذا آها روتا روت الدعوة بين شليخة تلميذة مارا من برد قبلن رو من برد قبلن روخة قدشة لطن أربق جات الدنيا المكروزة مشهودة شمت آلها مارا إشم شيخة هر مخقم تاقدن مارا مر اللي خوشن أرباق جات الدنيا مكروز مشهود شمت بابا برونا روخة قدشة ماني تهمن آمد ساق البغر دمي وبالخ والناطر مندي ملتاون اللوخن ملتاون اللوخن آبت آور ملكوت شمية هذا يعني كلهم بطلابه من مريا آلها بخطايوتا من مريا آلها مارا إشم شيخة آها بسيموتا تويلة ألدها نازة سقد هويا الكل ناشي مريا كرهان بريشة قبل آها بسيموتا حيمانوتا قدشتا

0: هاوی خدیه جو خیه و اوهاتن مریزدان خسلوتا پرشتا قداها یوم قدیشا. مريا
1: بارك الله فيك نعم تراب بسيم هم كلن هيك بسيم رابا شمع اسرائيل الداها مطعنوتا شابرتا تيوالو بطلوت الدعوة بسيم رابا
0: يو خطر إقارة شمت مريا على مارا شمشيخة شوها شمي قديشة
1: آمين آمين آمين بغداي خرابتي وطمن شمع شه تمشا لي مخبلت جوبت لن ويقبلت مقروة قامن دي قبنة أمتا أطوريتا ماريا بارك الله شما نمقبه آها إيوا ميقرأ إيسا إسرائيل شما شد إيه تتمدن خط آتولايا باسي مرابا أموخني ويوسيب سرجيس جو برسقال آتولايا آمين

اديوغو شما مغبه استري شو بيرخد خد السار بريوا امو بابا جمديه تبانيا يتا من يوخله استري شو بخمشه تريل بي واتسام

شمان مغبه هلا خبيتان ختام تخرزنت اللي هي ماريا لاق طبلهم غش من طنيات باسيم من خويشيات تخرزة هل تبقى بيوهن شواعد بتاني بمانا قاتوهن بوشم شينا شوقنهم دهز مرتخاريتا شواعد بتاني لياتن انا اتليخا شولا دوزوتا جشوتا بوتا طوريتا استرليتا ايتون باسيم رابقا مشميتوهن مغبانوخن يوسيب السرجس اموخن الى هماشا وانا

لشديد يا يابا رسم لشديد يا يابا ريهدينا للبريد الشديد اللي انا ما معاكم ديما لكن من حبيبي بعيد.

0: يعني ولادكم الواحد بشني يا بابا برضاني يعني ولادكم الواحد خايف بكرة ما تلفوني إلا تكلتوني الكيس عشان شوك الحبيب معرفني والنار ظلوا عيدة قدائر يا بابكي وزوره يمكن شوف لي تفين اسم لشديد يا يابا
1: عيدنا لبريد شادي
0: يا يابا من اشواقي يا يابا من اشواقي بطل كل يوم بيزيد وهي يابا من الامي بتعذب بلا تحديد وهي يابا من عزاني يا يابا من عزاني ليه دايما عليها تفيد يا يابا من محبوبي نفر دي ما طبعني